0: ليكي زمان ماما
1: خليكي برول دي بدرة
0: ليكي زمان ليكي زمان ليكي زمان ماما
1: جاي بالي فاردر تكومي كيو
0: ليكي زمان ليكي زمان ليكي زمان ماما
1: ولي قمت ليكي مش نظمك كسنبي لأنا سمشة مدعا اشتقت هندت
2: اي كنشك ليكي مش نظا اكت كومي كرا ما كن اكت كومي كرا يويك هلا لولو لا لولو اي لولو Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.